0: ننوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتسي لسه مكيلي ما ساعود
2: أخني مالنا ميت ما يبقولي نيلوان تيمي ملسوك سيئت لسنغتنا أبوك أولوكوت سيسماني أنو أمين بيغا سونيك كي يسنغتنا أسلوليم أنو راكو ياسيك فامتانينيك سوكا سارت السار
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 9. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kompressør med vindstyr op til 15 meter per sekund.